سيا كان ويانا انا كديو توك كايا انا انا ريال لايرك ويل اخنديش اكنيا انا ريال دنيا وا اجزين يا كغن ايان انا ونيو نيويورك انا ريال كغن نيويورك